الجاكيت لوي واي تاتالا الهدية واي تاتالا النلبيل واي تاتالا باتلكو واي تاتالا الدنيا دي واي تاتالا الدنيا واي تاتالا.